0: أهومي
1: اشتقنا للبيت
2: وطني مان
3: همارا كر
4: نشتب فيه
5: من بيريا خاني خوكري
6: مايا كوجا
3: كر
7: كولو
8: نينوب
9: مي فاميليا